0: in another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباو باي تي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تي أليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو Anfa orowa anfili olon oba oba la lo ile se wa adaba 88.9 fm olon oba maji o tuka lai lai bi oba tuka bere la tori gm to fi kari gbugbu awon osise ibe olon oba ma doro eni kokan waru ilu wa nilu ondo state olon oba maji o daru ti o ba daru olon ma doro ti wa daru nbe orile ede wa nigerian olon maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo woro yi olon ya robi Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le